0: ما كيف تبخمو؟
1: ما تبخمو كي أمريكا ماري مير لتاتري
0: ما تبخمو كي؟
1: ماري الواري اللي
0: كماري مير
1: لتاتري أوكي لا إلا بواري
0: غريب ماري الواري اللي أوكي كيف تبخمو؟
1: ما تبخمو كي أمريكا ماري مير لتاتري
0: ما تبخمو كي؟
1: ماري الواري

وجهي داير عم يسرح حرر حرر يا البت حارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم حاسب